0: غاد من غاد ما نقول صغار من غاد من غاد من هنا عالي يا هان هيا هيا هيا
1: عالي هان
2: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولاد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رسالة مش قادر اصل لهم

0: ربنا يجيبك في خير ان شاء الله يا رب. هما نفك من الشقه الثانيه انت. هما تخلص سيب وروح على الثاني. هما في كمان واحد لسه. هما شدوا شد شدوا شد وخلص مهري من نزوم هم. الو اي ماما. طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
1: لا خايف تروح للطاقة.
0: عادي بدك توقف نوقف مش مشكلة. ايه؟
1: تصحى وتروح اول يوم؟
0: طبعا. الكل اليوم هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وورده وكل المراحل الناس بتستنى. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.
1: مش عارف انا لك كتير كانت امور كويسه وكل مسكت حكيت في عايشه وطبعات عايشه مش عايشه.
0: صح كلامك الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي. ماشي يلا سلام. محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان.
2: وش يعني انا ما
3: يفكش؟ لا من كتب الصبح ما اعلنوش شيء.
0: قال لي لو فك عادي بكون كنت بيته عند مبنى او شيء. فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص. مش عارف. يعني انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنط هدول حطيهم هنا على جنب. خلص بس سيبك منهم هدول انت مسمينه خلاص. اديهم لناصر. ناصر هو اللي بيلم وبعطيك يا محمد. البس
2: لما عقلت الاواعي.
0: مش ايش نعمل؟
2: السقع مش قادرين.
0: مش
2: ضلك حط ايدك بجيبتك.
0: كتبت لك اسمك على ايدها. شوف لو حد يسالك إيه على اسمك وين هذا ولا سمح الله لا ان شاء الله بالضرب نوصل بالسلامه. شايفه؟ ماشي؟ يا شطوره حبيبتي. نجهز الامور كل شيء ان شاء الله يا حبيبي. تعطل هذا بس شويه محمد. مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم.
4: قالت لي هندموا قبل عند قلطة الزهرة.
5: ليش اسوي؟
4: وين ما قلطة الواد.
5: طيب ماشي يعني بقوا قبل
4: يعني المفروض لقيت منها المفروض تبدا وصول على وصول. يعني بيجوا بس بدناش يبعدتوه.
5: انت بالله تطلع عديلي عديلي جايب مع عكيز.
4: بتعرف
5: محمد رشاد يسيب ابنه.
6: رشاد يسيب امه؟
5: رشاد يسيب جوز خالته عديلي. كلمتهم لما وصلتهم بعدين ما فيش رسالة مش قادر اصلهم.
0: هات اختك الشمس يلا. محمد يلا يا امه. يلا زي ما كنا ماشيين تو. يلا يا عائشه قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري والله خفيفه. هاي هاي اعطيني انا خفيفه. الكيس الدين منا ورا كتاع ورا ظهري يا امه ورا ظهري. لابسيني يا منا يلا يلا الايد هاي.
7: عمود ضاع بجابتك يا علي
0: يلا يما امشوا انت ساكت يلا.
7: ايش اسوي ولا ادور
0: عليك؟ يلا يلا هات ايدك. يلا عابد تعال امسك ايد منا. يلا امسك ايد منا. امسك ايد مش انا. في صخور الاسفلت مكسر، اوعى تقعوا بالراحه. تطلع مش وش يلا منا. وهي هذه بتو منك هاي تقع. خليها خليها شمال ويمين. خليها تعالي هنا جنبي لحسن ضيع. نروح سلمين يلا تقع منا. الجوال معك يا منا؟ منا الجوال معك ما؟ يا رب نلاقيها. وين نروح؟ وين نروح؟ انا وين مروحين؟ عند بابا. يا رب يا مو.
5: من هان من هان يا اخي مساكه مش حتعرف تطلع من هان. اطلع من هان نطلع على البسكليت من غير. يا رب ترد على الجوال. يا رب يا رب تسمع الجوال وترد.
8: برين هي
5: برين هي بنت هان في الماء. انا متاكد وصلت هذه هان بس ترد على الجوال. ايوه يابا وين انت؟ الو وين انت يابا؟ يابا انت وين يا حبيبتي؟ وين انت؟ الو يابا وين انت بالضبط؟ وين انت يابا؟ خليكي فاتحه الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني. وين انت بالضبط؟ سمعاني؟ الو
8: يا الله بس يلقط الخط كم مرة زغر روحي.
5: مش قادر اصور لحدا الصبح لما كلمت كانوا عند الواد قبل ساعة ساعة وشوية. وبنت الثانية ماشية هي وناصر الصغير وقلط وكانوا كلمتهم قالوا له قلط الزهرة مش عارف المفروض زمان وصلوا. ايش ايش يا طلال؟
9: سلامتك ابو محمد.
5: سلامات
9: رجعت الحبايب يا رب.
5: يا رب الله يرضى. بس انا خايف تكون مرضي كمان قالت مش شايفهم انا. هي اللي معاكم الصغار. انا عارف ايش اسوي لها مره تبر انه مشغول مشغول صار ما بلهم يقول خاطركم مشغول.
0: يحملوش انا مش قادره حسوف في الطريق انا. امل امل كهدت اكتافي. امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض.
10: خلاص البس الشنطه. البس الشنطه قدامك.
0: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
8: معرفش
0: قدامي زي ورا ورا تقول بتقل هيك لورا
8: معرفش ايش اللي قدام انا.
0: طيب خذ لي هذه انت قدام. هذه هذه هدتني هذه مش قادره.
8: أنا شنو يا وين بقى بس لقدام يا أمي.
10: يلا خلاص
0: قول يا رب يا أمي.
11: على فكرة في كبشات بقيت الصبح يا
0: أخي. محمد آه يا أختي اضحكي بيطلع لك. البسيه ويلا صبرا جميلة. يلا يا قومو بتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها. تفضلي شو لوليني يربطها
12: عبد. يلا تعال
0: استنى استنى يا مسلم هيجع ايدك من هالشيء.
8: بس يلا خلاص
0: يلا قوم يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتوره مش معاي امشي.
8: فكرني يعني
4: الله يرضى عليك. وين امك؟
12: تعرفك.
4: طيب بس نلاقيهم ان شاء الله ان شاء الله بنلاقيهم ان شاء الله بنلاقيهم ان شاء الله بنلاقيهم.
12: صار صعب ان انا امشي يربط
4: للسماء. بنجيهم بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا ان شاء الله بيجوا. هذول تعونكم؟
12: في غرض من غرض محمود.
4: غرض مين؟ هاي بير حسن.
12: استنى استنى كأني شفت خالتي هيا.
4: وين شفتيها يا بوين؟
12: شاعر ما عاملة أمل عراسها.
4: شاعر اقف على التلة هان اقف على التلة شو برك لقيتوهم يا ابو التلة اقف اقف على التلة. ايش ناصر
13: وين ابو محمد؟
4: هيا ابراهيم
13: طمنا عنك
14: حبيب القلب.
4: الله يرضى عليك كيف حالك؟
14: والله انك غالي.
4: الله يحفظك.
14: الله يحفظك يا رب.
4: يا رب الله يرضى عليك.
14: والله الواحد مشتاق لك كثير.
4: الله يرضى عليك.
14: نعم الاخ نعم الصديق نعم القائد والله.
4: الله يرضى عليك.
14: الله يحفظك.
4: والعبيد
13: ايش
14: الحمد لله على السلامه وربنا.
4: لا والله بس ناصر وصل اخته بس برضه بالعكس حتى بس انا وديين يعني
13: اشوف هذا ابنك
4: هذا ناصر
13: خلي لك يا رب الله يحفظ لك
4: اياه.
13: الحمد لله على السلامه.
4: الله يسلمك. الله يحفظكم.
13: اي حاجه احنا بالامر.
4: الله يرضى عليك.
13: الله يسعدك يا رب.
4: الله يرضى عليك. الله يحفظك.
15: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي. قلت لهم والله
4: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف السدر غدا. انا
15: فهمتش هي كويس.
4: لا انا فهمت بس الساسه قطع. قلت لها على التبه اول شارع 10 اي شارع 10.
15: انا قلت لها اقف هان خليها ادور على ابوك. والله
4: ايش يا ابو بين معك؟ مش عارف انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش؟
12: لا ما قدرتش امشي بشويش.
4: انا جميل معه ومعاهم جميل.
12: لا جميل مش معاهم احنا لحالنا كنا ماشيين. امي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلنا ماشيين لحالنا.
4: محمود انت قف هان عنده بعينك الله يطلع الناس اللي غادوا وانا بطلع للنهايه. اقف شو اقف كاتب هان يا ولد امك يلا منين هذا الاوضاع بقول لك عشان يلاقوه.

0: طول. أينان أتانا أتانا والله غير النصر. والله ثواني واصلين يلا. إن شاء الله معي الحمد لله. سنة ونص تهجير وتعب. يلا يلا يلا. أتانا أتانا أتانا يا رب. الحمد لله. وفي طيارات في الجو صوت زنانات. لا لا معه سيارة. اه وينه؟ والله انا اعمل له احلى سلام. صبركم عليا. وين وين مش ابوك؟ اسكتي.
1: مش قادر تحمل الشر.
0: والله مؤمن والله مؤمن.

0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. وانت
1: سامحني تقدمت شوية.
2: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: جد ميم وناصر.
0: وانت مين؟
3: دخلت هيا.
0: وين هم؟
3: ورانا كثير.
0: طولين؟
3: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافية. نلعب بولة. يلا يا بولة. يلا. يلا يلا يلا يلا هات خلوها يلا يلا

0: هات الدقيق. يلا يا يلا حي يلا. في غرض هاني معاهم. يلا. شو رايك؟
1: مبروك يا معلم.
0: الله يبارك فيك. لسه يا ابو حيطلع لقدام لسه يا محمد. الملعب الوحده حنمشي في السياره ثاني بالمره.
2: وين هذا المكان؟
0: ملعب الوحده
3: ازاي؟
0: الشارع اللي بعد دوار الخور. والله ما سامع. لسه ما وصلنا شارع 8 احنا. يلا امشوا يا عم.
4: مش قادر.
0: ايوه يا جماعه مشوا. طلع الجوال من جيبتي يا طوقه. جبت لي تحت البنطلون. يلا تعرف تفتحيه؟ افتحيه يا ميمي. رانيا ميمي رانيا ابا. رن ولا لا؟ رني ضلك رني يا ابا. فيش ساعة بالغنية بدنا. تقعد يا ابا. امولة تشوف سيدك؟
5: والله هنا متذكر ست معمر.
0: ستك معمر؟ الله يرحمه. هذه الدار حلوه. هذه الحلوه من وين حلوه؟ مكسره كسفوها اليهود. يلا هذه يا بالدار طلعت منها شهداء كثير. والله النتفه هذه طلعت مره وولادها تحت كان تحت الردمها مستشهد. يابا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان. لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح. يا اخوي الولاد معايا. فيش ارسال يا اخو فيش ارسال بالمره. اشتغل معاك ولا لسه؟ أمانة هم ذكية؟ طيب ماشي. ليش تكملوا من هان على الدار ولا استنى الباص؟
6: استنى الباص.
7: إذا بنستنى الباص.
0: المشارة 8.
7: لا نستنى الباص مش قدري. أنا بكره المشوار. ماشيين.
0: مش هذا يصير مع الباص. يلا يلا

بينما حلت طائرات كويت كابتر حال الموت. في كويت كابتر في الحي ما تلاقيش ولا واحد في الحي، كان شبح بلاحق كل مواطن فعليا. ما في وصف إلا نقول طائرة الموت.

0: I met Jawdat in Ramallah, where he happened to be when the war began.
1: ممكن نحكي تقريبا في شهر رمضان. يمكن هذه لأول مرة بالتاريخ حرب هالشراسة هذا والدمار هذه والسكان المدنيين ما عندهم فرصة إنهم حتى يغادروا مكان الحرب.
0: By 2024, Israel had launched its most destructive war on Gaza ever. And I wondered with increasing concern what had become of Jawdat and his family. And also, was his museum with Gaza's priceless treasures still intact?
1: والكل كان يعتقد إنه مسألة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر قليلة حتى تخلص الحرب. الحرب على كل الشعب. ولا مش بس على الشعب، مش على الإنسان. على الإنسان وعلى الحجر وعلى الحيوان وعلى الطير. على كل شيء ممكن. تمام. أي مظهر من مظاهر الحياة في غزة كان يفضل القضاء عليها.
0: Jawdat took his family to safety early on in the war. The antiquities collector was acutely aware that his home and adjacent museum could be targeted, just like other cultural institutions across Gaza.
1: لم يبقى شيء من المتحف. المتحف بعد ما بعثوا لي صور يا ريتهم هدوا كان أسهل علي لأنه أعتقد وصل لمرحلة محتاج إزالة كلية.